دونك كانوا هارد تو ذيز دريمز فوق بيزي 100.2 من 1985 دنا الديسكا كانت في النمبر واحد في الستات يونيتي وفي الكندا داك الزمان كان وكل من نمبر 1 زت 1 للماكسي بريست بكلوز تو يو من 1990 كانت في النمبر واحد في الستات يونيتي وفي الكندا وكل او كان لل Ain't Nobody من انشاكا كان من 1983 كانت في النمبر واحد في الستات يونيتي وكل دنا الديسكا ما تهرجت وداو كانوا الاخر نمبر 1 زت 1 لدين الجيما نسبرا ليعجبوك والنمبر 1 زت 1 يرجعوا يكونوا معنا النار اثنين في السياطة ورا نفس النار Alessa però andi lil din menant Katie Tunstall.

طيب الجماعه رانا في سيناريو ذا ديسكا اند ذا بيت جوز اون من اند ذا ويسبرز فوق بيزي 100.2 سمعنا موسيقى تاعها وكل ذن الجمال ارتست لي ميس اما ما سمعناش دين نفثت ما نسمعو دي فيلم كيني لو انت ذن الديسكا اونيا اديل برولينج ان ذا ديب